الحمد لله الذي خلق الإنسان واستعمره في الأرض وأمرنا بالإصلاح ونهاه عن الفساد وجعل حسن الجوار من كمال الإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب النيران، وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخير والإصلاح والأمن والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallahi wa ta'atih wa uhadzirukum wa iyaya min ma'asyatihi wa mukhalafatih. Fa inna taqwallah khairu zatin liyawmil ma'ad. Qala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح بيوتنا وأسرنا وذرياتنا، واجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة مملوءة بالإيمان والمحبة والرحمة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح جيراننا ومجتمعنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم طهر بيئتنا من الفساد والأذى، وبارك لنا في مائنا وهوائنا وأرضنا وأشجارنا، ووفقنا لحفظ نعمك وشكرها، ولا تجعلنا من المسرفين والمفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين